0: لك شاء شيح عدل إنهاتو
1: أنسا
0: مهم بك أندا مؤقتلو كدوشين ان إطلوب وقاتو نن إهاد سيئن نسد أن يدابين وقان يؤون ان دل إنهاتو نقصي لؤون كاسي موسى وقبالي سنورمال ان يمسلو تيهان
1: أنسا.